421. اسمع حكم الصادر بحقك تسمع حتى تكون تفهم الحكم حتى تفهم شنو هالعياط. اسمع اسمع اسمع اسمع حكم الصادر بحقك تسمع حتى تكون تفهم اسمع اسمع قرار الحكم قررت المحكمة